خار يا خطر راي وخد خرف خوف خار كنيكو خالنجو خاتم خلاك يخد الخرب بخد خنجم خد جوتك وخلت يخور خو خو خربي خبر هامون